0: Radio Campus, Bruxelles, 92.1.
1: Depuis 1980, Radio Campus apaise bébé. Lucky baby.
2: عارف من فين ابدا بس في العاده البدايه دايما تكون مبدا انا مو سالفه هلا كان تتنبا ما عجب وجوي قام في اسلوبيه تهزا عفوا عزيزي اهدا تشيل وعارفه ايش بك انك مشغل البل ماي